متابعينا الكرام، أرحب بكم مجدداً على موجات كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، وأقدم لكم الليلة موضوعنا عن تجميد البويضات وأطفال الأنابيب مع الدكتورة غيداء بدر، وكل ما تريدون أن تعرفوا عن هذا الموضوع.

0: لو خبرتك إنه في قرار واحد ممكن أي امرأة بعمر ثلاثينيات تاخده ويمكن يغير خياراتها الإنجابية لعشرات السنوات فيما بعد، ولو كان في زر إيقاف مؤقت للساعة البيولوجية عند النساء، شو بيكون ردة فعلك أو رأيك بهذا الموضوع؟
1: تابعينا، بنرحب فيكم بحلقة جديدة من بودكاستنا في حياة كل امرأة. هناك صوت خفي بدق بانتظام بذكرها بأنه بكل نجاح مهني أو رحلة علمية أو حتى لحظات هدوء، بالفعل هناك مثل ما حكيتي نهى ساعة بيولوجية منها بتتوقف عن الدوران. هي الساعة لسنوات طويلة تحمل معها خوف من فوات الأوان الإنجابي، وكذلك بتشكل شبح بطارد طموحات النساء وبتجبرهم حتى أوقات على خيارات مصيرية كثير متسرعة. لكن مثل ما حكيتي، لو عنا استطاعة بتجميد الوقت حرفيا، اليوم رح نفتح هذا الملف، الملف اللي بيمزج بين العلم والعاطفة والأمل. رح نحكي اليوم عن تجميد البويضات وأطفال الأنابيب، وبيسعدني كتير أنا داريا فارمان والزميلة العزيزة نهى سلوم أن نخوض معا بتفاصيل هذا الموضوع اللي غير مفهوم الأمومة والمعاناة الصامتة للمرأة، مستندين بإجاباتنا الطبية الملهمة اللي خصتنا فيها الدكتورة النسائية غيداء بدر، واللي بتشتغل بمركز تجميد البويضات بألمانيا.
0: مستمعينا مستمعاتنا، اليوم فعلا رح نتطرق لموضوع كتير مهم، وموضوع يعني لا يزال يعتبر كتير إشكالي على الرغم من أنه هو مجرد إجراء طبي. رح نحكي اليوم عن التحول الجذري بحياة المرأة العصرية، عن تجميد البويضات يلي صار بمثابة شريان حياة نفسي قبل ما يكون طبي. رح نشوف أهمية هذا الموضوع، كيف بصير، لأي درجة هو مكلف ماديا، رح ناخده من كل زوايا ونفوت أكتر اليوم ونشوف ونحاول نبسط هذا العلم يلي بيبدأ من الفكرة الأساسية يلي مع الدكتورة غيداء بدر يلي عرفتنا أصلا شو يعني تجميد بويضات وكيف بيتم استخراج البويضات من المبيض وتجميدها لحفظة للمستقبل. لكن المثير للاهتمام هو الحديث عن السن المثالي طبيا وفيزيولوجيا وأفضل وقت للقيام بهذا الإجراء.
2: سعد أوقاتك وتحياتي للجميع. بيسعدني طبعا اليوم أني أكون معكم وأشرح لكم عن موضوع تجميد البويضات، المصطلح اللي صرنا نسمعه كتير بالأحاديث الاجتماعية وبوسائل الإعلام، وهو الاسم على بساطته بيشرح كل شيء. فعلا هي الهدف من الموضوع أنه نحصل على البويضات من جسم الأم، وتحت تقنيات معينة بيتم حفظها بدرجة حرارة كتير منخفضة لحتى بالوقت المناسب يتم فك التجميد وإلقاح البويضات، وبعد تشكل أجنة إرجاعها لجسم المرأة، وهيك منكون حافظنا على فرصتها بأنها تصير حامل وتصير أم بالنتيجة. الفكرة بلشت لما مريضات السرطان كانوا بحاجة أي وسيلة لنحميلهم بيوضهم أو مبايضهم اللي رح تتعرض لعلاج كيماوي، وبالتالي أنه بعد العلاج ممكن تكون فرصتهم أنهم يصيروا أمهات شبه معدومة. ولما طورت التقنيات نوعا ما توسعت الفكرة بصراحة لتشمل كمان السيدات اللي هن حاليا ما نقدرين يصيروا أمهات، إما لأسباب اجتماعية عدم وجود الشريك المناسب، أو لأنهن حاليا مشغولين دراسيا مشغولين وظيفيا. فهدول السيدات كان عندهم الإمكانية أنه يحفظوا بويضاتهم مجمدة لفترة معينة ولإيجاد لحد ما يلاقوا الشريك المناسب، أو يصيروا بفترة عمرية مناسبة وبعدين يخططوا للحمل بهدوء وبروية. وفعلا لا، هذا الموضوع كتير لا أقبال شديد، ونحن بالمركز ما بيمرق أسبوع ما بيجينا عدد من السيدات اللي بيسألوا واللي بيحبوا فعلا يخططوا لمستقبلهم بطريقة أكتر ثقة. يعني هلأ إذا كان في عمر مثالي أو لا، فحقيقة كتير صعب تحديد عمر محدد لهيك إجراء، بس بناء على فيزيولوجيا المرأة وبناء على جودة البويضات أو تغير جودة البويضات بتقدم العمر، ففينا نقول أنه الفترة الذهبية، أو فينا نقسم فترة الإخصاب عند المرأة لثلاث مراحل، واللي هن الفترة الذهبية واللي هي تقريبا بين 25 لل 35 سنة، لأنه بهي المرحلة بتكون جودة البويضات أحسن ما يكون، وإذا عملنا عملية تجميد البويضات فغالبا رح نحصل على عدد جيد وبجودة مميزة. بعدين بتجي المرحلة اللي بعدها اللي هي بين 35 لل 37 38 سنة، وبهي المرحلة بتكون جودة البويضات أقل شوي، بس لساتها كمان محتفظة بقدرتها على الإخصاب. وأنا برأيي هاي المرحلة الواقعية، لأنه أغلب السيدات ببلشوا يفكروا بهاي المرحلة إنه هن فعلا حابين يصيروا أمهات، بس لسبب أو لآخر هاي الفرصة غير ممكنة. فأنا بحب سميها بسمي المرحلة الأولى هي المرحلة الذهبية، بس بسمي هاي المرحلة هي المرحلة الواقعية اللي بتجينا أغلب الأسئلة خلالها. وبعدين خلينا نحكي بعد ال 38 سنة، وقتها بصير الوقت صار نوعا ما متأخر، لكن لساته ممكن إنه السيدة تخزن بيوض. طبعا هون نحن حسب مخزون السيدة، ما منتوقع عدد كبير وما منتوقع بويضات جودة عالية، بس الأمر لا يزال ممكن حقيقة، وهو كتير شخصي بيختلف من سيدة لأخرى. وإنه نقول في عمر محدد بعد هالعمر موضوع تجميد البويضات غير ممكن، يعني هو كلام غير واقعي، لأنه طالما السيدة عندها رغبة فنحن لازم نستجيب لرغبتها. بس الحقيقة النتائج تبع التجميد بتصير بعد عمر الأربعين أقل بكتير، وبعد فك التجميد ما منتوقع أنه طبعا العدد كمان بيصير أقل، فما منتوقع حتى بعد فك التجميد لا من حيث العدد ولا من حيث النوعية أنه البيوض على مستوى عالي. فما كتير مننصح بأنه ننتظر لعمر الأربعين لحتى نلجأ لهي الخطوة، وإن كان الموضوع ما نملغي نهائيا.
1: وصحيح مثل ما بيحكي الطب أنه الفترة الأفضل هي العشرينات أو أوائل الثلاثينات قبل سن 35، وكل ما كانت المرأة أصغر الجودة والعدد بالبويضات بيكون أفضل، وهذا هو الحكي الطبي. يعني ما في شيء اسمه عمر متأخر طالما المبيض لا زال ينتج بويضات، لكن الفكرة أنه نسبة النجاح تقل بعد سن الأربعين لدى المرأة. هون خلونا نوقف شوي بعيدة عن الأرقام. نهى، أنت ما بتشوفي أنه مفهوم الوهم تبع الوقت عم يتغير أو يعاد تعريفه عند النساء في موضوعنا تجميد البويضات؟ يعني بالسابق قبل، المرأة لما بتوصل لسن 30 دون زواج أو استقرار بيصير عندها حالة ذعر حقيقي، يعني أنه هذا الذعر كان يدفعها أو يدفع النساء أو بعضهم حتى لزواج متسرع ما يكون فيه تكافؤ. الرغبة هي فقط بالإنجاب، والخوف بأنه قطار الأمومة خلاص مر وفات علينا
3: تماما. يمكن المرأة يعني سابقا كانت إذا وصلت لسن 30 دون زواج أو استقرار كانت عن جد تصاب بذعر حقيقي. هذا الذعر كان بيدفع البعض أحيانا لزيجات غير متكافئة فقط لإدراك أنه كرمال ما إنه تفوتون فرصة الأمومة. لكن هذا الشيء بنسميه الضغط المجتمعي البيولوجي. اليوم المفهوم فعلا كله تغير، تجميد البويضات خفف من هاي المعاناة الصامتة، لأنه هو بيعطي المرأة مساحة لتتنفس، لتختار شريك حياتها بعناية، لتنهي دراستها العليا، علاجها الطبي بدون ما تدفع يكون الثمن لهذا النجاح هو الأمومة. وهو فعلا بمثابة تأمين بيولوجي للنساء.
1: لتبسيط الأمر للمستمعات اللواتي لديهن تخوف من الفكرة، هل يمكن تلخيص رحلة تجميد البويضات؟ يعني القصد الرحلة منذ الفحص الأول مروراً بالتحفيز حتى يوم السحب، هل هي عملية مؤلمة وهل تتطلب غياباً عن العمل؟
2: طبعا أكيد هو جزء لا يتجزأ من العلاج أن تفهم السيدة شو هي طريقة العمل ولوين جاية. يعني العلاج بحد ذاته مدته يعني تتراوح بين طبعا زائد أو ناقص بين 15 ل 17-18 يوم. خلال هالفترة بينقسم العمل لمرحلتين، المرحلة الأولى هي عملية التحريض، وهي هذا الشيء ببلش مباشرة بعد حدوث الدورة التمثيلية، بتراجع السيدة طبيبة والطبيب بيعطيها خطة عمل معينة. خلال خطة العمل هي لازم تحقن نفسها بإبر هرمونية على مدى معين 9-10-11 يوم. الهدف من الحقن هو تحريض المبايض لإنتاج أكبر عدد من البيوض، وبهالفترة لازم تضلها تحت مراقبة الطبيب اللي عن طريق جهاز الإيكو أو عن طريق وعن طريق كمان الفحوصات المخبرية ممكن يحدد الوقت المناسب لقطف البيوض. ولما يصير عنا نحن طبعا عدد جيد بالفحص، فمفروض ينتهي العلاج بأخذ إبرة، هي الإبرة بنسميها نحن إبرة تفجير الإبادة، واللي بتحدد لنا أنه بعد 36 ساعة لازم تبلش المرحلة الثانية واللي هي مرحلة قطف البيوض. قطف البيوض أو سحب البيوض هو إجراء بيتم بأغلب المراكز تحت التخدير العام، تخدير عام ولكن قصير، يعني مدته ما بتتجاوز 10 دقائق. وتحت التخدير نحن بتوجيه من جهاز الإيكو وباستخدام إبرة ناعمة ندخل على المبيضين ونسحب السوائل الموجودة فيها وبالجريبات اللي نحن قمنا بتحريضها، وبالمخبر بيتم البحث عن البيوض بهي السوائل وتحضيرها وبالنتيجة تجميدها. طبعا إدخال الإبرة أو سحب البيوض بيتم بطريقين، عند السيدات المتزوجات بيتم عن طريق المهبل، وعند السيدات الغير متزوجات ممكن يتم سحب البيوض عن طريق البطن. طبعا بهي المرحلة المخبر بيلعب الدور الأساسي، لأنه مفروض يتم تحضير البيوض خلال مباشرة بعد البحث عنها وإيجادها، لازم يتم تحضيرها وتجميدها بطرق التجميد المتوافرة حاليا. حقيقة العلاج ممكن ما يكون لمرة واحدة، ممكن يتم على دفعتين أو على مرتين أو على 3 مرات حسب عدد البيوض اللي نحن بنحصل عليها بكل مرة، لأنه الاستجابة للتحريض الهرموني هو مختلف من سيدة لتانية، من سيدة لأخرى. هلأ في شيء مهم كمان لازم نذكره، أنه السيدة بهالمرحلة أبدا مو ضروري تتغيب عن العمل من أول يوم بدء التحريض. هي بالبداية ممكن تكون أو نادرا حقيقة ما نلاحظ تأثيرات جانبية للعلاجات، بس تقريبا بعد أسبوع من بدء التحريض ممكن تبلش السيدة تشعر بشوية تقل، تشعر بإحساس عدم راحة بأسفل البطن. هون ممكن بعض السيدات خصوصا اللي عندهم أعمال مجهدة وبتطلب منهم حمل أشياء تقيلة أو بذل جهد عضلي معين، بهيك حالات يمكن بصير العمل شوي صعب عليهم، فمفروض يضلوا بالبيت. وطبعا حول عملية سحب البيوض، يعني بقصد يوم سحب البيوض وعلى مدى يوم أو يومين بعد هيك، يمكن السيدة بحاجة لرعاية جيدة بالمنزل. نحن نادرا كتير ما نلاحظ خلينا نسميهم اختلاطات بعد الإجراء، لأن هو إجراء كتير صغير، إجراء عمليا بسيط جدا، لكن طبعا شيء طبيعي بعد التخدير انه هي بحاجة راحة. ونحن ما فينا ننكر انه بهي المرحلة كمان المبيضين صاروا بأحجام اكبر من احجامهم المعتادة، ولهيك السيدة رح تضلها حاسة بإحساس تقل. فخلال الأول 3-4 أيام من الأفضل بعد سحب البيوض، ومن الأفضل أنه تاخد إجازة من العمل، وهذا الشيء بتخيل بعد هيك رح يتحسن بشكل كتير واضح وبتقدر ترجع لعملها بشكل طبيعي.
1: شو مشان جودة البويضات؟ كم عدد البويضات المثالي اللي بتنصحي فيه لتجميده وضمان فرصة حمل عالية في المستقبل؟ وكيف بتأثر جودة البويضة مقارنة بعمر المرأة وقت التجميد؟
2: السؤال كتير مهم وبينطرح بشكل متكرر بالعيادة، ويمكن من أوائل الأسئلة اللي بتنطرح أنه دكتورة أنا جاي لعندك بس نحن هلأ كم بويضة مثلا نحصل، شو كم بويضة لازم نجمع لحتى نقول أنه حافظنا على الخصوبة؟ والسؤال الإجابة الدقيقة عليه كتير صعبة. لحد هلأ ما في ولا دراسة بتحدد بالضبط شو هو العدد المنصوح فيه لكل عمر، لكن فينا نحن نقسم الحالة لقسمين. القسم الأول هو اللي نعمل عملية التجميد لأسباب طبية، وبهالحالة الوقت ضيق كتير، فإذا لحقنا دورة علاجية وشو ما طلع معنا من بيوض رح نكون راضين، وإذا لحقنا دورتين رح نكون راضين بشكل أكبر. لما يكون الموضوع مخطط له بهيك حالة في نوعا ما أرقام تقريبية بيحكمها نقطتين. النقطة الأولى هي العمر عند سحب البيوض، والنقطة الثانية كم جنين نحن أو كم حمل نحن عم نقصد نحصل عليهم من هالبيوض اللي تم تجميعها. المنصوح فيه تقريبيا بالأعمار بين 25 و35 سنة هو عمر السيدة ناقص 20، يعني وسطيا السيدة لازم تجمع بين 10-15 بويضة. وهون نحن بنتوقع انه نوعية البيوض رح تكون عالية وامكانية الحمل رح تصير جيدة. السيدات اللي اعمارهم فوق 35-37-38 سنة رح يزيد العدد شوي، الهدف انه يكون بين 15 تقريبا لل20 بويضة، بناء على انه متوقعين انه الجودة رح تصير اقل شوي بتقدم العمر. فوق 38-39 40 أو بأوائل الأربعينات الإجراء مانو غير مستحب، بس مو بالمطلق غير ممكن. وبس بهاي الحالة بدنا نتقبل، يعني نقبل شو بده يطلع معنا بيوت، نقبلهم ونجمعهم لنحاول فيهم بعدين. لهيك الفكرة بتكون إنه كل ما كان الوقت أبكر بأخذ القرار كل ما كانت النتائج أفضل والجهود المبذولة أقل. يعني
3: تماما يمكن هذا التبسيط بيزيل عبء نفسي كبير، لكن في علامة استفهام دائما بتضل بالذهن، وهو السؤال اللي بيطرح نفسه، الكم مقابل الكيف. يعني العدد المثالي للتجميد يفضل أن يكون بين 10-15 بويضة لضمان فرصة حمل عالية مستقبلا. وهون بيكمن الجوهر، جودة البويضة بترتبط ارتباط وثيق بعمر المرأة وقت التجميد، ومش بعمر استخدام هي البويضة لاحقا. يعني لو جمدت المرأة بويضاتها بسن 30 واستخدمتها بسن 42، البويضة بتتصرف جينيا وبحيوانيا كأنها ابنة 30. هاي البويضة فعلا تبقى نشطة وحيوية وكأنها يعني حافظت على العمر. يعني عن جد هذا إعجاز علمي حقيقي.
1: في خلط كتير شائع بين نجاح عملية التجميد ونجاح الحمل المستقبلي بهي البويضات، كيف بتوضحي هذا الفرق للمراجعات والمستمعات لدينا؟
2: سؤال حلو كتير. هلأ تقنياً في فرق بيناتهم، لأنه نجاح التجميد يعني أنه إحنا قدرنا نحفظ هالبويضات بدرجات حرارة منخفضة، وبعد فك التجميد كانت هالبويضات محافظة على نوعيتها وعلى قدرتها على الإلقاح. وهذا حالياً بالوسائل المستخدمة نسبته عالية بتوصل لل 60%. سابقا كان التجميد يتم بشكل بطيء، فالبويضة بيكون في داخلها سوائل كتيرة وكانت تتشكل كريستالات ضمنها، ولهيك بعد فك التجميد كانت عم بتكون معنا كتير على درجة عالية وظيفيا، يعني ما كانت تقدر تأدي الوظيفة اللي نحن بدنا إياها منها. بس حاليا الوسائل الجديدة واللي نحن مسميها كريو كونزرفيوم عم بتصير بسرعة شديدة ولدرجات حرارة كتير منخفضة، فالبيضة عم تقدر تحافظ على خصائصها بشكل كامل، وبعدين عم تقدر تنجز وظيفتها بالإلقاح. أما من حيث المبدأ، حقيقة أنا برأيي ما في فرق بيناتهم، لأنه تجميد البيوض الهدف منه بالأول وبالآخر أكيد مو جمع البيوض، الهدف منه حصول على فرصة حمل وإنجاب طفل. لهيك يمكن لنجاح تجميد البيوض نحن بحاجة بس التقنية المستخدمة، وأنه يكون أنه تجري عملية السحب بأفضل الطرق الممكنة. بس لنجاح الحمل نحن مو بس بحاجة البيوض، نحن بحاجة النطف، نحن بحاجة أنه الإلقاح يتم بتقنيات عالية، نحن بحاجة أنه يكونوا الأجنة على درجة جودة جيدة كافية لأنه ينجزوا عملية التعشيش وحدوث الحمل. يعني الحكم على الاثنين بشكل منفصل إذا مو تقنيا غير وارد. الحكم على الاثنين لازم يكون سوا، لازم نعتبر سوا انه نجحنا نحن بتجميد البيوض، ومن تجميد هالبيوض قدرنا نحصل على حمل، وقتها ممكن نقول انه العملية فعلا بالنتيجة ناجحة ومفيدة ومجدية. يعني
1: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعون الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.